والذين بين أيديهم الكتاب بين أيديهم الأرجلين سيدي لهم سيافا حتى نوان بين كومين الله والذين بين أيديهم الكتاب